0: دهوك راديو #hashtag.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کر

وكيفرو ده ديرو كده لده هيفنة صلاة هزار ونصد وچلو بينجم چندين سر هلدانا دست بگير بسر كردايات يا بارزاني نمر لدبرا ميدانا مورك دشي سباية عراقه هل ده هيفنة صلاة هزار ونصد وپينجيو نهم كونگره اكي كت يا مامستان كردستان لغزا شقلاوة هتا گردان هر لده نه صلاة هزار ونصد وشستم بگینان رکخرا اوپیک نبرا ولاتن خودان نفده.

غرور اشوينا ندحلكو سي فوندو سي باروكو هجيرو كسب جيتا سي لافي يل دنجي وايف ليا كسب جيتا سي لافي يل دنجي وايف ليا كاني نوجو ودراف كل الكن بهنو كلاف كاني نوجو تراف كل الكن بهنو كلاف بحشتا تبجي امناف نافي لدا ناي سلاف بحشتا تبجي امناف نافي لدا ناي سلاف نافي لدا ناي سلاف نافيلي دا نايسيلايا نافيلي دا نايسيلاف نافيلي دا نايسيلاف

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 4774.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: باغچايا اوب باش ترين موبيليات باغچايت هاي دهر الوري دستكوي اڤش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسينغ روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتو بتا بوشاكوفا دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

سلم ربنا يقول لنا شخاد قرانا تمير باش مراش وكيف وضعنا عزيز سريف ونسان شو كيف تدعنا عزيز بن كيف نفهم طال الشعب بدي ربي عالمي حاسم كم رضا

وقت غضوتي خديجي رامو نصابي وطين وجمعني خريزيلي كتب دي حيواني كيليم دي تبو كليكا من هندق وبحرة واني سيد شاي سيفانيم عليتي لك عبيت من تلشي كليكا بيد باضيام خوشا ما دي دا كليكا بيبا كجيتن شما شاخي كيل بن جنجي سابا دي ما خراب دابو عب جالسين و لزنالي شاي سيفاني دوابيت مطاكي بيبو كيبا ماضيها برامد

قبل شاخ البيت وجمالهم ويكون سين شاخ والواصلة شخودة في غبر قد بكين ويكون تصالي برلسان اللي فاكرين فاني مير وجناي قرابة فاد من الحيطان لحجاب شعبان يكون تخجاب لفايدة لنا تو علاجة كيبو من بكر تجربو هلاو من علاجة بنعم الصوت لنا تو عمل فيرا نهيرا بتشمو لأطلاب بخوية تو عمل فيرا ذا حزاب بدلينا قوتا شنوكم تجارب ناضي خوندين خاجوكم من الروح محبسة بنا تي أشخوا بني فاني واجدين

لمن اخر كريبو هيري نتو كانوا شارد على القران زي الباري باب البلاد كل كيد بو بجي بين الدليك جي ما يرمم ارجان الحرامي وزي بس تاخذ نجرم تشين غانو تشبرانو زي الباري تشبا خلاص.

من سقاب ناخد ابونا قري كم قري بالقصاب مال المخراب كرفو حيلي نفور هنو شاري نانو بالبنا زيد اباري ولا باب موتني ما شو جكار.

أوزن بالفلوس أو كرهيلا كسب الثلث فيه غابني سيلا بيني كتا قبلك الحيلة اثنين ملن فاضي شبيلة زن بالفلوس كان لي دلالة فسيار ذكر كتف حلالة أبي حرام لي نكت المالة دنيا يا فيك هرب طالب.

اليوم هاد كيكو تلفون مابكا سر هل دو هيلان صفر حفصادو بينجو ايك شاصادو ايك نوت حاف شلو سام صفر حفصادو بينجو ايك شاصادو ايك نوت حاف شلو دو وجبينا كابريو تيك تو كيجي دي بيوان ديتو هنا والجرتن او بسيارة مات بيجيتن ايك جا اگران چيا كود ويسر دميدا حاجة كنا كرو كچان نابي تهفجيني

0: دستكينا بوغچايا اهب باش ترين موبيليات بوغچايت هاي دهر الوري دستكوي اباش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رزاندني و افانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي ديب حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيات البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افري صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

خي صار رنجة فقينا هزار ما نبحشت فوير رنجة فقينا هزار ما نبحشت فوير

صبروا رشوينا دحلوكو سيفون دو سيباروكو هجيرو كسب جيتا سيلاوي يل دنجي وايف ليا كسب جيتا سيلاوي يل دنجي وايف ليا كاني نوجو ودراف كل الكن بهنو كلاف كاني نوجو ودراف كل الكن بهنو كلاف بحشتة تبكي منو نوفين دو نوي سيلاف بحشتة تبكي منو نوفين دو نوي سيلاف نوفين دو نوي سيلاف نوفين دو نوي سيلاف نوفين دو نوي سيلاف نوفين دو